0: نايل هورن دينر بارتي اوك فوق 97 بي مي وين وقت بي بريكفاست بونجو وصلنا نقرا باش نتكلموا دواردين بي برينج مي تو برونو وذ دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينج اند اكسسوارايز كم نميرة من يكون دقسك برونت 9-9-0-8-9-7 ديجاب دي ودهلين المساجي اوفيامنت سنتندي بيش تكونوا بارتي من الفيناليستي بوسيبلمنت تانا بيش تمر تارا البرونو مارس لايف شاندك بزون تعمل انتي فرا سمبليشي خنت خنت زايرا سوا كيف تسمى ديك الكيوتو تكست ابعت لي برونو هنزل نملو اترندم وخان شمبلو امبورتانتي للمن انشمبل ويجبني بالبرازي بي برينج مي تو برونو ما ديش الفيت كومبوليت فرا سمبليشي بي برينج مي تو برونو straight to the point straight to the final او جس بيش نالار ماك نقرا ايك جاية ديك الكيوتو تكست
1: WhatsApp Bruno to 99000897 now.

Olha Humberstone, واحدة من الجودة دي اسمها Cruel World. راي مياكا ونيكا اللير بنقسن 10 تاوان اوف سنار وبدو هابرو الكونتستانت الجودة Love Island Season 4 بحالسا هابرو للزاك غراتسيال إلير يو آيلر من أفريكا نيدو طيب مهم صمم ميلينا بيير لوك أنتي أنيل وسا إيمي انترسانتي عند كورس دا كبيرة إين سيج دن السنة إينا إينا متي سوونا منا متي نا متي إن كولت نكدب لك إك نيك لك لما دراما إين دراما نحبو أكتر ما يكون دراما هزل عش دا أكثر أحب لي إك ليلي إنتو جوبني إن ديك سالت إك ما نعفش إك إن حب ما تكون أمير خسل دراما بالكونتستانت إك نمتي وخين نشعجك و إيه هنكون أونستي إن تفاتشة تاتي أي لبخال السيدة بلوف سو واتني رفيريا الجيل آسل ينزلو دا لفارية أكتر ما تخب الغوسب جيل أكتر ما تهو غوست كم تخب مر علي ينا سمايتو كل سمايت سو وان سمايت بينيتنا دي ستيت روش تايدو لبينيتنا لي ين سمايت لي جيل ستكون البومشة الجديدة دان السنة ما ين لسمايت سوا تسمعني تريد

واحدة من الجودة دخل في رودريغو يسمى دروب ديد رايمي اكا ونك كان لربا 11 منوتا تاور نفسنا لو انت good afternoon كبيرة لكو قد تلات يسماني بحالسا وما نفسيك اتش شتاقتم دل افاريت ليت نخسب بحالسا especially من اتا زاير اما اما افاريت لفير عدت لت اسبرينزا مالتك خبالي لفاريت لتارا فوق السوشل ستانا especially تارا شي سيريز يو فيلم امريكان especially وتارا هم per esempio ينا في قودو هالوين كيف قودو عوما الامريكان وتيتا اخرى كم نشتق لي تكون l-istess għal Malta. Eżempju dik waħda minnhom li ġitni frażi pereżempju kemm ikun sabiħ Halloween l-Ingilterra, speċjalment l-Amerika, bid-diss li jitfgħu trick or treating kollox u nibda ngħid aħ kieku issir Malta vera vera nuħu bażz. Imma kemm affarijiet tiegħi ngħidulhom aħna li jagħmluhom l-aktar l-Amerikani jekk Amerikanati fejn vera xtaqt esperjenzhom inti ta' żgħira għaw Malta fil-każ, let me know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897 hekk xi ħaġa li dejjem baqgħet frasek min qed ta' żgħira wkoll. Għandi kursi ta' inkomplu.

0: تيب اترو باك انورمي ديتا اوتكاست ميس جاكسون راي ميا كاو نكا 6-18 منوتة تفراشية نرانكاو بالموت الموت بابي بلاي ليست انورمي في استنين فوستم هاري ستايز اوليفيا رودريغو وكيفو كول جيا كولابراتسيوني انورمي ايكونيك ليدي غاغا دوتشي فلستيس ديسكان كومبلو رانوي
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Faye's got your access

ودي كانت ليكيت تاف لو فوقينا نسبب بي الهميس فلاشية شانيل لونك ويك فورسيا دكت السوق لورا الدار ورا الشغل يك فورسيا ملشي سيا اوفر تايم ودومت دقشين اكتر قبل الويكند يو فورسي سيبت دقشي ترافيك اكتر من السولت وشينا قبل ما جيتا هناك اللوم امبرسيونانتي خسبتني لي مش خانا سال دقس كم سيبت ترافيك مش هتنتشايتا عملت كوازي سيا جيا من بركر كارا جيري ma uxxibotta barra minna u ma kienem daċxej konvulsjoni ta' trafiku mux xazin li ovvjament dalħin nimmaġina li kalmatem barra imsomma jiena ħankun edha miak awnek sal-10 għal-limis Taylor Swift fuq bej

0: هنا انهونس لي دي هتكون واحده من دوك الديسك اللي هنسمعه تاس بيز دان السايس ماي لافينج سوني فوديرا وكريستال فوق 87 بي قال ده الوقت جايين مادونا وفات بوي سليم فوق بي
1: جيمي تيرن ان وين on Bay Breakfast with Crosscraft Poltrone Sofa Burger King and B.O.V.
2: اللي هي هناك إذا بتكون مسيفة تنسى اللي سيكون المارتيني يستوي فموك
3: لا لا اللي بتالي البورتان تكون تشيك مارك اللي تقف بارلا في الفويت بالمال كون لاتنون اللاتفيا ونسمع جيمي جيمي
4: فيرو فيرو
5: ضربه حياه لشبونه ومكن ان اللاش كان راه زيني مثلا في برا من الفايز
6: وداك الحين الدور ديال المرايك فوقي
4: جيمي اصلي جيمي
3: ام على الايربورت شتستنى
1: Bay Breakfast
7: with Jamie, Taryn and Wayne back tomorrow when you wake up
1: Bay feel the need The need for speed
8: I feel the need for speed
1: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
9: There are no points for second place.
1: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
10: I am dangerous.
1: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
11: Fully equipped gym. What does that even mean? At Synergy, it means full access every day. Top-of-the-line equipment, unlimited classes, pool, sauna, ice bath, squash courts, and more. All of this with just one membership. Now that's premium fitness. Sign up at synergy.com.mt and experience it for yourself.
12: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.